رحمنا هدرخ سبي هلال رحمنا لا تتبغى كعبدنا بشهرنا رحمنا زبا خشي علان رحمنا زخبان خبسلان رحمنا خشوب على الدهبان رحمنا رحمنا